كنا بلا نشوف نمثل عن أبواتنا في البحر كبت وخالهم بيخذون عزبوت.